0: صباح الخير انجلينا. رجع وصل لي شكاوى كمان الريسبون لسه من عندك، وراجعت التايم شيتس وشفت انه عندك غيابات وتاخيرات كمان هذا الاسبوع. نحن قبل مرة كنت عم بحكي انا وياك وكنت متفهم نظرا لوضعك ولوضع العام، بس هالشيء منه بقى معقول.
1: هيدا مديري عم يتاكد اني ما رجعت نزلت من الشغل عبكير. اسمي انجلينا، عمري 25 سنة، خلقانة وعايشة بطرابلس شمال لبنان. بشتغل بمعمل إزاز. من لما رجعت بلشت الحرب وأنا عم حاول وازن بين شغلي وبين العمل التطوعي، بس اليوم منو عن الشغل. اليوم رح شوف كاتيا. كاتيا هي واحدة من ملايين الناس اللي تهجروا من جنوب لبنان بآخر حرب. هي مع عائلتها وكتير غيرهم اضطروا يخلوا بسبب القصف الإسرائيلي، واليوم نحنا مع بعض رح نعرض أفلام للناس اللي خسرت بيوتها بالجنوب. في انطر مديري.

0: بكي.
1: هاي
0: سوري تأخرت عليك شوي، علقت بالعجقة.
1: اتس اوكي okay. يلا فيديكي ناطريتك انا.
0: يلا هات عبوطة.
1: يلا عنا كتير اشياء نشتغلها.
0: يلا منبلش بالكراسي ما هيك؟
1: ايه
0: هن الافلام معي.
2: ايه صح،
0: اذا بتحبوا فيكم تنضموا لان نحن شوي رح نشوفها اليوم. بتعطينا فرصة لحتى نحن كلياتنا نرجع نعيد تعريفنا لعلاقتنا بأرضنا، أرضنا اللي موجودة بقلبنا، بقلب كل واحد منا، وما منتخلى عنها وين ما كنا وين ما رحنا، وكل حدا موجود أرضه وبيته بقلبه على طريقته الخاصة.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: عملنا اليوم
0: كان ايفنت حلو
1: كثير. انبسطت فيه صح؟ انتبهتي قد ايه كانوا مبسوطين؟
0: كثير، انه بصراحة انه هذا المهم اخر النهار، يعني انا لاحظت انه هن ما كانوا كثير مركزين او انه حضروا الافلام على وقت، ما كان في شيء من هيك، والولاد كانوا رايحين جايين بس انبسطوا وغيروا جو. بعتقد انا بالنسبة لي هذا المهم.
1: بتعرفي يمكن ورا فيها تحكي في غصة، حسيت انه هيك عم بيخبوا غصه ووجع ورا ضحكته. انتبهتي لهالشيء؟ يمكن انا شفت هالشيء لانه انا حاسه فيهم مثلهم، انا نزحت مثلهم يعني، فحسيت بهذا الشيء لمسته. ف هيك
0: عن ابو التهجير، عن ابو الحرب، هي صعبه انه بفهم انه كيف هيك واحد بيكون قاعد ببيته، يلا بيخلي بيطلع ما بعرف شو بياخد معه لوين رايح. انا بقى صحي ولا مره سالتك انت لما جيتي لهون كيف جيتي.
1: هي نزوح بكلمه صغيره بس ثقيله كثير، كثير ثقيله. كيف جيت؟ انا ما بعرف كيف جيت لهون، ما بعرف كيف وصلت. فكرتي كانت هي انه نحن رح نضل بالبيت، ما رح نترك البيت لو شو ما صار. بس فجأة خلص بتحسي انه الامان انخطف منك. انت لازم تظهري، بدك تكفي حياتك، بدك تعيشي، فبتضطري انك تخلي بلحظات بدقيقتين او ثلاث دقائق انت معك مجال انك تاخدي القصص الضرورية. ما بتعرفي شو بدك تاخدي،
0: بتضيعي. ايه حلق. شو الضروري بالاخير اخر النهار؟
1: شنطتك ما بتعرف شو بدك تحطي فيها، ورائك الثبوتيه، اهم اغراضك، واخر شيء انه خلص منك قادره فبتحمليها بتحطيها على ظهرك وبتمشي. بتكوني عم تطلعي لوراكي هيك على البيت وعم تقولي انه يا ريت في احمل كل هيدا البيت وحطه بالشنطه وامشي. توصلي لهون بتحاولي انك تتكيفي تتاقلمي، عم تعيشي حياه جديده. اول كم يوم

بقضي 8 ساعات من يومي عم بيع شي شفاف حدا تاني صممه. بس بيدفعوا كفاية لحتى نعيش نوعا ما. ولحتى بالكاد نأمن المصروف، خصوصا بعد ما نزحوا أفراد من عائلتي كمان من الجنوب وقعدوا معنا بالبيت.

الو، ايه يلا يلا جاي، يلا وصل توك توك. ايه جاي جاي يلا، بس شو جهزوا لانه انا عاوصل. ماشي يلا باي.

0: ماشي.
1: كيف كان نهارك؟
2: العادة رواق ماشي الحال مثل كل يوم.
1: إذا نحن وضعنا هيك كيف المهجرين؟
2: عن جد الله يعينهم. أكتر شي بعت الهم الأولاد الصغار، هيدا الرعب اللي يعيشوه منه قليل أبداً. أم بلس وعندك هالغلل يلي صاير، البلد كلها هيته مش مستحمل. أنا برأيي هيدي حرب فتنا فيها ما كان لازم نفوت فيها نهائياً، ما قلنا فيها علاقة يعني. الله شو بيقولوا، الله يفرجها، الله يفرجها ويهدي الأحوال يا رب، ويعطيك الهمة والقوة يا رب.
1: مرسي،
2: يلا بشوفك بكرة إن شاء الله. يلا
1: باي.
3: إحنا بالأسبوع الثالث من الحرب، تعبنا، في تعب لأنه عم نشوف الناس بأعداد هائلة عم تجي على طرابلس. نحنا عم نستصعب حتى نأمن مسكن وحاجات أولية والأشياء الضرورية اللي العالم بدها تسكش حالها فيها. أكيد الحمد لله عم نقدر نساعد عدد معين من العيال، بس ما الحاجة كبيرة. وبغض النظر إذا الحرب حربنا ولا منا حربنا، في حاجة وبدنا نستجيب لإله.
4: أبا
5: مرحبا، كيفك؟
4: تمام.
3: بعد الشغل بروح على شغلي التاني اللي ما بيدفعوا لي فيه، بس هو الأهم بالنسبة لي. مجموعة متطوعين، ونحن منا منظمة ومنا ممولين. نحن مجموعة أشخاص من الشمال قرروا أنه ما بقى بدهم يقعدوا متكتفين قدام كل اللي عم بيصير.
1: اسلموا خلخول، يلا بشوفك إذا الله راد. سلم، باي.
6: بس بدي منك اذا فيكي تاخدي يعني هلا خدي رقمها وانت تواصلي معها، بس المره كبيره بالعمر اسمها يعني بيعيطوا لها ام حسين، يعني ما حتبعت لك لوكيشن، حتقول لك انه فوق دكانه بزيروب ما بعرف شو. أوكي. هون انت شغلتك حتفهمي.
2: طيب.
6: اكثر.
2: طيب. يلا حاخذ الرقم.
7: في كذا مرة عملنا اشياء بطرابلس يعني.

0: على سوق المزارعين لون حطينا سودونيشن بوكس انه اوكي ما اجانا كتير بس على قليل العالم صارت انه تعرف فينا وانه حسوا حالهم عنيين كمان ومش بس انه هذا الشيء عم نعمله انه
1: بعتقد في ورقة ضغط من الدولة بامور النازحين وبنفس الوقت في الخطاب تبع الشارع التحريضي يعني الشغلتين لعبوا دور لحتى يصير في نازحين موجودين على الشوارع وبالخيام مش بقلب شيلترز وبيوت مثل المرة السابقة.
2: في منهم تجربة سابقة يمكن المرة الماضية المحل اللي نزحوا فيه ما كانت البيئة
3: متأكدة. المشكلة نحن عم نواجهها هي إذا بدكم تو يعني مفرقين بس نيناتهم خصهم بالأسعار وبكل شيء عم التغيرات عم تصير بالعالم كله. الميل الأسعار هي خاصة بأسعار السلع يعني لأن نحن بالنهاية عم نحط كتس هون أي شيء بيأثر على البترول بيأثر على كل شيء بالحياة
1: طبعا.
3: والتاني اللي هي الاستغلال
2: نحن قلنا شيء كم يوم وخلص وقفنا تسجيل من ما لما وقفنا لهلأ أنا عندي شيء 15 عينة محاكينة
4: هيدا المكان بنص طرابلس صار لقلنا عم نعبيه بحصص غذائية، كياس مواد تنظيف، فرشات، مستلزمات الحياة الأولية للناس اللي منا مسجلة، للأشخاص اللي منو موجودين على ولا لائحة للآلاف اللي إجوا وتوزعوا بشوارع وبنايات هالمدينة.
3: طيب جايز يعطيكم العافية خلصنا بس بكرة أي ساعة؟ 12 بتكونوا
4: إحدى مهامي هي إني بعمل جولة على السبلايرز لنأمن حاجات المهجرين بس كله عم يعطيني بس أرقام ما في غير أرقام بتضل عم تتغير ولازم أعمل هالجولة قبل دوامي بالمعمل.
5: أنجلينا ما رديتي لي على الفويس بليز لما كون بعتلك شي بعتيلي أوكي بعتيلي شي.
4: يعطيك العافية. مفهوم إن شاء الله بالأيام الجاية رح انتبه أكتر. يلا يعطيك العافية.
6: مع وجود النازحين والحرب كثرة الطلب مثلا على الحليب which is هيدا الاسنشال للبيبي ما فيك توقفي له بلا حليب فما عم بيعطوا شورتج يعني السبلاير ما عم بيعطيني كوانتيتي بتكفي بيشنت واحد مش عم اقول لك كذا بيشنت واحد يعني عندك البيبي مثلا بده اتليست 1200 جرام بالاسبوع ما عم بيعطيني الا 800 جرام بالشهر كله.
7: بعمل 5 سم ما بلدع اخوتي نموا اولادي نموا 5 سم 10 سم وقليله عم بيعملوا 5 سم عمو 6 سم انا ما بعمل
8: لا نحن لهيك عم ناخذ من عندك
7: ايه. انا عمو بعمل 10 سم وبخذ منك ما بدي شيء منك لانه انا مصاري الحرب ما بحبه لانه وحده بيريد على حوله الله يكون بعون العالم والعبيد يعني قالك شغله الغرض يدفع حقه دبي الحرام ما الله قوله يعني تهجير وتشليح مصاري ما الله قوله هكي هدول اخواتنا بالنهايه واحد بيرجع اخوته ينيمه بالشارع.
4: مرحبا يعطيك العافيه.
9: هلا كيفك كيف صحتك؟
4: الحمد لله تمام.
9: وانا ضيبة؟
4: والله عم نشتغل.
9: شو الاخبار؟
4: الحمد لله ماشي الحال.
9: يلي ليش
4: ارجع اخذ اوردر لو سمحت.
9: بس الاسعار اختلفت كليا كليا كليا.
4: هلا شوف انا متوقعه بس انه قد ايه اختلفت يعني؟
9: يعني بدك تاخذي ال 10 لتر اما بدك تاخذي اللتر هون بقى كل شيء له سعره يعني للصراحة آخر مرة أعطيتك الطلبية والله خسرنا فيها.
4: كتير مرات بسأل حالي إذا أحسن لي وقف من التعب يعني إذا اليوم نحنا قدرنا نشتري الأغراض المرة الجاية شو؟

ما بعرف فعليا شو ممكن ينعمل، ما عندي فكرة ابدا شو ممكن نعمل. يعني نحن اصلا عم نواجه نقص بالتبرعات، الناس بتتحمس تتبرع اول حرب. ما بعرف.

أنا هيدا الوقت بالمدينة، وقت الغروب بالربيع تحديداً، مذكرني لما كنا صغار أنا وأختي ونلعب على السطح، وبعدين تعيط لنا الماما عن البرندة تقلنا أنه نزلوا. فهيدا الوقت بذكرني بالرجعة على البيت. بالنسبة لي الغروب هو شعور الرجعة على البيت مع صوت الحمامات. اللي عم فكر فيه هلأ هو قد ايه في ناس هلأ محرومة من شعور الرجعة على البيت ببلادنا التعيسة.

0: من وقت ما خالته اجت من الجنوب لعنا على البيت كتروا السهرات العائلية اللي عم نعملهم. عم تجي كل العيلة لعنا. يمكن عم بصير شي حلو بنص كل هالمأساة.
1: فلتين الولاد ايه فلتينهم جماعة عم نحكي مع البابا.
2: أنا عم بحكي مع الماما.
1: ها؟ مرحبا يعطيك العافية. لا بس ستوني اتصلت هلأ. فقدنا لك بس فقدنا لك كتير والله هالقعدة كانت ناقصتك بس انت.
3: انا انا ابني كتير يعني
2: بس زعلانة لانه رنا رايح.
4: ما انا دايما عندي هيدا الوجع. اليوم كنت عم قلها للماما
2: ننبسط فيها
4: وانت حسيت حالي بدي ابكي. عم تقول للماما ليه عم تقول لها بدي فرغ بدي ابكي
5: فرح ولا حزن
4: انت ما بعرف صار عندي مشاعر مختلطه كتير ما بعرف
2: هون
4: انا عم رادا سالتها قلت لها انت مبسوطه بالشغل فوق لانه انا بعرف انه هيدا منه الكارير اللي هي بتحلم تعمله.
1: ايه هلا انا دائما بس يسالوني عن الشغل فوق بقول ماني مبسوطه. يعني ما فيك انت ما في خيار تنبسط بالشغل بس ماني مزعوجه انه الحمد لله في شيء عم بعمله
5: انه بالنهايه من المردود المادي.
1: ايه هلا انا الحمد لله عم اشتغل فوق انه انا يعني جنسيتي سوريه انه الحمد لله عم اشتغل بس هو هل فعلا هيدا القبض عم يكفي خصوصي هلا؟ لا
6: انا ما عم بعطيك اياها.

0: الغطاء عم تاخدوه بلاستيك او المينيوم؟
1: في المينيوم.
2: افضل المينيوم.
0: عندكم مكنة لتحطوا؟
2: لا
0: ما بينعمل. كنت تاخدوا البلاستيك.

0: أصعب شيء بمساعدة الآخرين أنه بدك تتظاهر أنك واقف على أرض صلبة. أنا لا، بالرغم من أني خلقت هون وكبرت هون، إلا أني مني موجودة بهيدا البلد، يعني ما معي إقامة ولا وجودي قانوني، وعائلتي نفس الشيء. تخيل أنه أنت عم تساعد ناس منا مسجلة وأنت نفسك منك مسجل، وهلأ خالتي عم تنام معنا بالأوضة وعم تسأل نفسك كل يوم إذا بترجع على بيتها اللي هي منا مأكدة أصلاً أنه بعده موجود. كلياتنا ناطرين شي يمسكنا.
1: على اليمين.

بتعرف شو؟ بهالمرحلة عم حاول ضلني اتطلع من بعيد لأعرف أنا وين وشو عم بعمل لي. عم لاقي إنه أهم شيء بالنسبة لإلي هو إني أقدر بعد سنين أقول إني عملت أحسن شيء بقدر أعمله وأنا رضياني عن نفسي، وإنه ما بهم الإنسان شو أصله وفصله، القضية الأساسية بتضل هي الإنسان ذات نفسه.